أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جئتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعبدوا

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تَعْمَلُونَ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

هم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

ألفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: قدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

أَمَنَ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب

اليوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

يلوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العالمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء،

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

عباد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

يغير بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

آب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: الباب.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

الظاهرين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

يتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

نون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

يؤخرهم إلى أجل مسمى.

بأمواتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

خيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بعيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

0: هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

الأشواق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: استمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

ألمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: يا مساء الخير ويا مساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا أكيد وين ما كنتوا بأي مكان. رجعنا وياكم بحلقة جديدة من مسابقتنا وأيضا بسؤال حلقة جديد وسؤال مسابقة جديدة العفو. أكيد سؤالنا اليوم يقول ما هي الدولة الأكثر إنتاجا للبن في العالم، البرازيل أم كولومبيا؟ وأكيد اليوم مرافقيكم بحلقة اليوم أكيد مرافقيكم جوان على التقديم وفهد وياي على الإخراج، وطبعا نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقامنا اللي هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخليني استقبل اتصالاتكم ونبلش بأول اتصال. ألو
1: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
1: بلال.
0: يا هلا بلال. بلال، أي من هذه الدول الأكثر إنتاجا للبن، البرازيل أم كولومبيا؟
1: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت إيدك يا بلال وأكيد شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: ابو ايمان من دير الزور.
0: يا هلا بابو ايمان، شلونك؟
2: والله الحمد لله، كيفكم انتم اخباركم؟
0: الحمد لله احنا بخير اذا انت بخير. ابو ايمان، ما هي اكثر دولة انتاجا للبن، برازيل لو كولومبيا؟
2: والله أكيد البن البرازيلي معروف يعني.
0: معروف، طيب زين. أبو إيمان، اليوم أريد شوية أدردش بموضوع يعني عدا يعني المسابقة، اللي هو أنه حاليا نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الأخبار إن كانت محلية أو غير محلية، أنه أكو جهود بالبلد حاليا للحد من انتشار المخدرات أو يعني مكافحة المخدرات بشكل عام. فشنو رأيك ب يعني أو خلينا نقول إيش قد تقيم المجتمع اليوم بعد حملات المكافحة اللي تصير؟
2: والله إحنا تقريبا قليل يعني، ما أو مو قليل أو ما في بالأحرى. وطبعا والله إحنا أكيد يعني شد يعني إيدنا مثلا على إيد الدولة يعني لما تحارب الأمور هاي، لأنه سوي انحرافات للشباب والمجتمع، ونطالب تطبيق قوانين صارمة يعني. يعني أمرار عم نشوف إنه في تاجر عم يروح السجن بعد يومين ثلاث عم يطلع.
0: نعم.
2: فاحنا نطالب يعني تطبيق قوانين صارمة والله، لأنه وباء والله، ويدمر يعني والله دمر شباب كثير يعني بالبلد.
0: طيب زين أبو إيمان، تشوف برأيك أنه حملات مكافحة المخدرات هي وحدها كافية أنه تمنع الشباب من يعني الاتباع أو الانجرار لطريق المخدرات؟
2: والله شوفي يعني هي مو بس طبعا اليوم احنا شبابنا أغلب عاطل عن العمل
0: صحيح،
2: وبدو والله بدو عمل، بدو وضع اقتصادي جيد، بدو توعية عن طريق المدارس، عن طريق مواقع التواصل، عن طريق الأهل ممكن.
0: فعلا والله يا أبو إيمان،
2: اليوم الأهل ساهمون يعني أكيد.
0: صحيح فعلا.
2: فكلها يعني كلها لازم تكون يعني إيد بإيد مشان محاربة المخدرات.
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب يعني الله يبعد كل مكروه عن شبابنا وكل عوائلنا وناسنا. طيب يا أبو إيمان، إن شاء الله وشكرا أكيد لاتصالك، نورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال آخر. ألو
3: عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: أم عبد الله.
0: يا هلا بأم عبد الله، شلونك؟
3: الحمد لله غير شكل، الحمد لله كل حال. انت شلونك؟ اخبارك؟
0: الحمد لله في الدول عينك، احنا بخير اذا انت بخير.
3: كل حال ان شاء الله دائما بخير
0: اجمعين يا رب. ام عبد الله، اي من هذه الدول هي اكبر او اكثر انتاجا للبن بالعالم، البرازيل او كولومبيا؟
3: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت ايدك يا ام عبد الله، نورتيني اكيد باتصالك، شكرا لك. وايضا اخذ اتصال اخر، نقول الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
4: بلال.
0: بلال، بلال، شنو أكثر دولة تنتج بن أو قهوة، البرازيل أو كولومبيا؟
4: أكيد البرازيل.
0: أكيد البرازيل، شطور يا بلال وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
5: ألو.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي.
5: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد، ما هي أكثر دولة إنتاجا للبن بالعالم، البرازيل أو كولومبيا؟
5: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت إيدك يا أم محمد، أكيد نورتيني كلش هواية. وأيضا عندي اتصال. ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي، عائشة لو زينب؟
6: عائشة.
0: عائشة، عائشة عيوش، شنو أكثر دولة تسوي قهوة، برازيل لو كولومبيا؟
6: البرازيل.
0: شطورة عيوش وشكرا أكيد لاتصالك، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو.
7: يا هلا.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي.
7: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى، صار هواي ما مخابرنا، شلونك أخبارك؟
7: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. يحيى، ما هي أكثر دولة إنتاجا للبن في العالم، البرازيل أو كولومبيا؟
7: البن يعني القهوة؟
0: القهوة، نعم.
7: البرازيل.
0: البرازيل، طيب يا يحيى، زين. يحيى، اليوم أنا دا أدردش ويا أصدقائنا بموضوع الأخبار المتداولة حاليا يعني مكافحة المخدرات اللي دا تصير بالبلد. فاليوم إش قد تقيم نسبة أو المجتمع إش قد تقيمه بعد حملات المكافحة اللي دا تصير؟
7: والله قيمه 50%.
0: أخ ليش؟
7: والله مليان، يعني وين ما تروحين مليان، سواء أكثر شيء بالمناطق الشمالية.
0: زين، يعني
7: تسمعين كثير أخبار.
0: زين، يعني تشوف أنه الحملات خلينا نقول المكافحة لحد الآن هي وحدها ما تكفي؟
7: لا ما تكفي، يعني بس هي حاليا أنه تخفف الأوضاع شوي، يعني احتمال الطرف الآخر بس يعني مليان.
0: زين، برأيك يحيى، شنو أكثر الحلول اللي تكون ممكن فعالة حتى يكون أكو حد من انتشار المخدرات؟
7: أكثر شيء لازم، يعني أكثر شيء بالمدارس، هاي أكثر شيء.
0: زين،
7: حطوا شرطة مثلا، كاميرات مقابل المدارس من هون، أنه أكثر شيء تصير هي لازم خطر الأولاد اللي يدرسون مثلا سواء من الصف الخامس وانت طالع، وبيمنهم أصغر حسب.
0: يعني أكو أطفال حالياً يعني ممكن إنه دا يتعاطون يعني بأعمار مثلاً خلينا نقول 9 أو 10 سنوات.
7: أي والله بيه كل شيء، يعني لازم يعني بالمدارس، يعني مو منطقة عامة تقولين فمتها بالنهار جوز 1000 طالب.
0: صحيح فعلاً.
7: يعني هاي لازم أقل شيء، يعني تقدر تمنع بشكل عام بس أقل شيء هاي لازم.
0: يعني مثل ما نقول انه يكون اكو رقابة اقسى او اقوى.
7: أيه.
0: على المدارس
7: اكيد.
0: طيب يا يحيى، ان شاء الله يا رب العالمين يعني يكون اكو تحرك من قبل السلطات بهذا الموضوع، وايضا اكيد ان شاء الله يا رب يحفظ لنا كل اطفالنا وكل شبابنا.
7: امين ان شاء الله.
0: آمين جميع المسلمين. للجميع يا رب. شكرا لك يا يحيى، كلش هواية نورتني. ايضا عندي اتصال، نقول الو.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
8: محمود.
0: يا هلا بمحمود. محمود، ما هي أكثر دولة إنتاجا للبن أو القهوة في العالم، البرازيل أو كولومبيا؟
8: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت إيدك يا محمود ونورتني كلش هواية. أيضا عندي اتصال آخر. لا. نقول ألو. ألو ألو. يا جماعة، يا هلا وميت، هلا من وياي.
9: ألو. أم بشار.
0: يا هلا بأم بشار، شلونك؟
9: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما.
9: الحمد.
0: أم بشار، أي من أيوة. هذه الدول هي أكثر إنتاجا للبن، البرازيل لو كولومبيا؟
9: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت إيدك.
9: البرازيل،
0: عاشت إيدك. البرازيل. يا أم بشار وشكرا أكيد لاتصالك. أيضا عندي اتصال، نقول ألو.
8: هلو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
8: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، ما هي أكثر الدول إنتاجا للبن في العالم، برازيل أو كولومبيا؟
8: البرازيل.
0: البرازيل، عاشت إيدك يا أم محمد أكيد ونورتيني. أيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
10: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
10: ولشلونك أم علي معك.
0: يا هلا بأم علي، شلونك أخبارك؟
10: والله الحمد لله، شلون كنتي؟
0: الحمد لله أنا بخير.
10: وزين حصلتك يا معودة؟
0: ليش؟
10: الحمد لله. صار لي عمر وانا دقلكم وما تردون.
0: في الدول عينك والله، حقك والله.
10: والقربان الضحكة، والقربان الضحكة
0: حبيبتي، في الدول قلبك، وكلش تعذرينا والله. يعني هو الفكرة انه هواية اتصالات تجينا بالمسابقات، فيعني احنا عندنا فقط
10: يعني
0: خطين، لهذا السبب ما نقدر ناخذ اكثر من اتصالين.
10: أيوة يلا يعطيكم العافية.
0: في الدول قلبك ويعافي قلبك.
10: تسلمين يا حلوة
0: حبيبتي.
10: أكيد حلوة مثل ما أنا شايف صوتك.
0: في الدول قلبك. زين أم علي، قولي لي السؤال. أيوة. المسابقة اليوم يقول أكثر دولة إنتاجا. أيوة. للبن بالعالم، كولومبيا لو البرازيل؟
10: البرازيل أكيد.
0: البرازيل أكيد. زين أم علي، أريد أسألك سؤال اليوم، يعني دا أسولف هيك دا درد شوية يعني أهلنا ويا أصدقائنا اليوم، دلتي عن المخدرات، دا تصير أكو حملات بموضوع أنه مكافحة المخدرات خصوصا بين الشباب، لأنه يعني تعرفي منتشرة أكثر بين الشباب. فإشقد؟
10: أي والله منتشرة كثير.
0: زين أم علي، إيش قد تقيمين اليوم المجتمع بعد حملات مكافحة المخدرات اللي دا تصير؟
10: يعني قصدي شو، إنه نقص هالشي ولا لسه قام يزود هالسه؟
0: يعني تشوفين إنه
10: يعني التجار نفسهم نفسهم قام يطارون يعني
0: دا تزيد ولا تكثر؟
10: إيه والله قام الزيت.
0: طيب زين أم علي، برأيك شنو أكثر حل فعال، أو شنو الحلول اللي ممكن تكون فعالة على مود يكون أكو حل أو حد من من المخدرات بالمجتمع؟
10: والله هو لازم شلون يعني أقول لك، الحكومة أو إذا تقدر الشعب تمنع هالشي، طبعا المال ورغبة بيها.
0: زين،
10: لأنه دمار للشباب والله،
0: دمار للشباب فعلا والله، يعني بغيب العقل اصلا.
10: صح، يعني هو صحيح ما يعني ياخذون هالشيء ويكيفون بساعتها، بس والله خراب، خراب مستقبل وبيت.
0: زين أم علي، يعني إذا الدولة خلينا نقول ما تقدر تحد بشكل كافي من المخدرات بين الشباب، إذا يعني الأهل إيش قد ممكن يساعدون بهذا الموضوع؟
10: الشعب؟
0: الأهل.
10: والله الأهل عادة ينصحون يعني

0: أراقبه مراقبه
1: زين
0: أمنعه بأي شكل من الأشكال بدي أمنعه.
1: فعلا والله، وتشوفين انه يعني المفروض باي شكل الاهل لازم يمنعون اطفالهم او يعني خلينا نقول اولادهم
0: أكيد.
1: من المخدرات
0: اكيد يا حبيبتي اكيد، لانه الاهل هم اللي سبب تحديدا الام، لانه الاب يروح على شغله وما يجي، وهي المديره العام بالبيت من وراح من وجاء،
1: هي وزاره الداخليه الام.
0: ايوه والقربانس والله
1: فدوا القلب. طيب يا ام علي والله يعني الله يحفظ جميع الشباب وجميع ال
0: اي والله امين يا رب
1: امين يا رب العالمين، ان شاء الله يا ربي ما حد يصيب اي مكروه ويبعدهم عن هذا الطريق
0: ما شاء الله. ما شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله فدوى قلب الشهر
1: فدوى العينك حبيبتي ام علي، نورتيني كل شهوايه اكيد، وشكرا لاتصالك. ايش قد روحها هيك يعني فرفوشه وحلوه ام علي. زين ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: الو خالي.
1: يا هلا بعيوش يا روح خالي، كيفك
2: حمزه؟ انت كيفك؟
1: انا منيحه اذا انت منيحه.
2: الحمد لله أنت منيحة كمان أنا منيح.
1: فدول عينك عيوش، شنو أكثر دولة تنتج بن أو قهوة، البرازيل لو كولومبيا؟
2: البرازيل.
1: شطورة عيوش. عيوش أريد أقولك شغلة.
2: بس تفضلي.
1: إذا تفضلك تدرين أنا كلش أحبك
2: حتى أنا.
1: فدول عينك، شكرا لك يا عيوش وشكرا لاتصالك نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر نقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
3: هدى.
1: يا هلا بهدى. هدى شنو أكثر دولة تسوي قهوة، برازيل أو كولومبيا؟
3: برازيل.
1: شطورة يا هدى، شكرا لاتصالك حبيبتي. وأيضا عندي اتصال آخر ألو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا، هذا صوت عبد الله. عبد الله وياي؟
4: إيه.
1: يا هلا بعبد الله. عبد الله شنو أكثر دولة تسوي قهوة بالعالم، برازيل أو كولومبيا؟
4: البرازيل.
1: البرازيل، شطور عبد الله بطل، وشكرا لاتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال آخر ألو. ألو ألو
5: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: منى.
1: منى، منى شنو أكثر دولة تنتج قهوة، برازيل أو كولومبيا؟
5: برازيل.
1: شطورة يا منى، شكرا لك أكيد، شكرا لاتصالك نورتيني. أيضا عندي اتصال ألو.
6: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: محمد.
1: محمد شنو أكثر دولة تنتج قهوة، برازيل أو كولومبيا؟
6: فرنسي.
1: برازيل.
7: برازيل.
1: شطور يا محمد، وشكرا لاتصالك أكيد نورتني. أيضا عندي اتصال آخر ألو.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا من وياي؟
8: فاطمة.
1: يا هلا فاطمة. فاطمة شنو أكثر دولة تنتج بن أو قهوة، برازيل أو كولومبيا؟
8: برازيل.
1: البرازيل، عاشت إيدك يا فاطمة وشكرا إلك نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر نقول ألو. ألو ألو، مساء الخير. يا هلا ومية هلا ألو.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
9: أبو محمد.
1: يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
9: حياكم الله. الحمد لله.
1: الحمد لله إن شاء الله دائما. أبو محمد أجيك أول شيء، شنو أكثر دولة تنتج بن في العالم، برازيل أو كولومبيا؟
9: أكيد البرازيل.
1: أكيد البرازيل. طيب أبو محمد، اليوم دا أدردش اليوم ويا أصدقائنا بموضوع يعني حملات مكافحة المخدرات اللي دا تصير حاليا أو انتشرت أكثر بالوقت الحالي، فبرأيك أبو محمد إيش قد تقيم

0: تقييم المجتمع اليوم بعد حملات مكافحة المخدرات؟
1: والله نحن كلنا داخل المخيم الحمد لله، الظاهرة ما موجودة عنا
0: الحمد لله.
1: خارج المخيم أكيد يعني إلى دور، اليوم مكافحة المخدرات أكيد إلى دور يعني، لكن ما بكفي إن يعني اليوم نحن يعني نوجه على الحكومة فرضا تكافح، لازم يكون في تعاون، التعاون من المجتمع من الحكومة من حتى يصير يعني القضاء على هاي الظاهرة أو يعني الحد من هاي الظاهرة بشتى الوسائل.
0: زين أبو محمد، يعني بهيج حالة قد تتوقع إذا دور الأهل والمدرسة بموضوع الحد من المخدرات بين الطلاب أو الشباب؟
1: طبعا إلو دور الأهل، إلو دور بتوعيد أبنائهم، المدرسة إلى دور كمان بتوعية وتحذير من هاي الآفة اللي يعني أخطر شيء مثل مرض السرطان على الجسم.
0: فعلا،
1: فأكيد يعني إحنا قلنا في تعاون، لازم يكون في تعاون بالموضوع من الأهل من المدرسة من المجتمع من الحكومة من حتى يعني هالآفة هاي الواحد يقضي عليها.
0: فعلا والله يا أبو محمد. زين برأيك أبو محمد، يعني بما أنه اليوم خلينا نقول الجهود الجهاز الأمني وحدها أكيد يعني ما راح تكفي أنه تنهي أو تقضي تماما على المخدرات بيوم يعني بيوم وليلة، فبرأيك شنو خلينا نقول الأكثر الحلول اللي ممكن فعالة اللي ممكن المجتمع بالتعاون مع الجهاز أو الجهات الأمنية ممكن تكون يعني حلول فعالة أكثر حتى تحد من المخدرات بالمجتمع؟
1: والله الحلول قلنا هي التوعية يعني، أو التوعية اليوم أول الدور دور الأهل، توعية أبنائهم إن ما يعني يتجنبوا هاي الظاهرة، يتجنبوا الناس اللي بتتعاطى المخدرات، الإبلاغ عنهم. اني اليوم شفت ناس عرض علي وقال لي يعني ممكن استغلال الاطفال، في ممكن يستغلوا الاطفال بهي التجاره يعني. اليوم توعيه الاهل، توعيه المدرسه الى حد كمان كبير، التعاون مع المجتمع مع الحكومه بالاخبار عن اي واحد كان يروج للمخدرات ام يبيع مخدرات ام يتعاطى مخدرات حتى يعني نقدر نتلافى هذا الامر.
0: فعلا صحيح والله يا أبو محمد، وإن شاء الله يا ربي يعني إن شاء الله يا ربي كل شبابنا وكل ناسنا نسائنا رجالنا كلهم إن شاء الله يا ربي يبعدهم عن هذا الطريق.
1: آمين والله، آمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي أيضا يحفظ لك أهلك وكل شخص تعزه. شكرا لك، وأكيد شكرا لاتصالك يا أبو محمد، نورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو
2: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: أم بلال.
0: شنو أكثر دولة تنتج قهوة في العالم، برازيل أو كولومبيا؟
2: البرازيل.
0: عاشت إيدك يا أم بلال، نورتيني، شكرا لك. وأيضا عندي اتصال. ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: معك عبد الله من دير الزور.
0: يا هلا بعبد الله، شلونك اخبارك؟
3: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله ان شاء الله دائما. عبد الله، شنو اكثر دولة تنتج قهوة في العالم، برازيل او كولومبيا؟
3: اكيد البرازيل.
0: عاشت ايدك يا عبد الله، اكيد، ونورتني جدا باتصالك. وايضا عندي اتصال. الو الو الو
3: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وياي؟
3: معك محمود من دير الزور.
0: يا هلا بمحمود. محمود، شنو أكثر دولة أو من هي أكثر دولة تنتج قهوة في العالم، برازيل أو كولومبيا؟
3: البرازيل.
0: عاشت إيدك يا محمود، نورتني كل شهواي، وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. الو يا جماعة على الخط.
4: هلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: أم مهند.
0: شنو أكثر دولة تنتج قهوة بالعالم، برازيل أو كولومبيا؟
4: كولومبيا.
0: أم مهند متأكدة؟
4: إيه.
0: فكر يا أم مهند.
4: البرازيل يعني؟
0: البرازيل. عاشت إيدك، شكرا لك أكيد، وافدها القلب، وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة، هاش دي صار يمك فهد؟ ألو ماكو، انقطع الاتصال. زين ناخذ اتصال آخر. ألو يا جماعة الخط، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: السلام عليكم عبيد.
0: يا هلا أبو عبيد. عبيد شونك، أخبارك؟
5: والله الحمد لله، شونك أنت، أخبارك؟
0: الحمد لله إحنا بخير إذا أنتم بخير. أبو عبيد، شنو أكثر دولة تنتج قهوة بالعالم، برازيل أو كولومبيا؟
5: البرازيل إن شاء الله.
0: البرازيل إن شاء الله. طيب عبيد، أريد أسألك على شغلة. اليوم جنا يعني دندرش أنا وأصدقائنا عن موضوع يعني الأخبار حاليا اللي دا تنشر بخصوص مكافحة المخدرات بشكل يعني أكثر من السابق دا تصير. فاليوم عبيد،
5: هي والله تنتشر أكثر أزبط، لأني منتشرة المخدرات بشكل كبير بالبلد.
0: حلو، زين، بعد الحملات اللي دا تصير ايش قد تقيم، خلينا نقول المجتمع بعد حملات مكافحة المخدرات؟
5: والله بصير انضباط لازم 50%.
0: كلش حلو. زين عبيد، تتوقع انه حملات مكافحة المخدرات وحدها كافية؟
5: لا، بدأ توعية من الأهل.
0: زين.
5: لأني شباب مراهقين عم يفلتوهم الشوارع مع الصحبة السيئة، وين من كان الصحبة السيئة هي بتعلم عليك شغلات.
0: طيب زين عبيد، أحيانا الأهل يعني خلينا نقول أنه يربون ابنهم أو طفلهم على أحسن تربية وإلى آخره، لكن أكو مثلا يقول أنه الصاحب ساحب
5: الناس.
0: زين بهيك حالة شلون ممكن الواحد يأمن على أطفاله من أصدقاء السوء؟
5: الأصدقاء السوء هن الأساس، لازم ينهو أهله عن الأصدقاء السوء.
0: حلو، يعني تشوف أنه لازم الشخص بنفسه أو ابنهم أو الشاب هو لازم يقول لأهله أنه أنا عندي صديقي كذا كذا كذا.
5: إيه لازم الأب يتنور على أصدقائه، يعني لو يسوي لهم جامعة هيك كل فترة يتنور عنهم معروفين، يعني قال لهم بدك تعرف ابنك شوف أصحابه.
0: صح فعلاً. طيب يا عبيد، إن شاء الله يا ربي يحفظك ويحفظ كل شبابنا وكل أهلنا وناسنا من هذا الطريق ومن المخدرات.
5: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
0: شكرا لك أجمعين يا رب، شكرا لاتصالك أكيد يا عبيد. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو.
6: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: محمد.
0: محمد، شنو أكثر دولة تنتج قهوة، برازيل أو كولومبيا؟
6: برازيل.
0: برازيل، شطور يا محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. أيضا عندي، خليني نشوف اتصال آخر. أكو ماكو اتصال؟ زين خليني يا جماعة أذكركم بأرقامنا اللي هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وأيضا سؤال مسابقتنا اليوم يقول من هي أكثر دولة إنتاجا للبن في العالم، البرازيل أم كولومبيا؟ أكيد نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم وإجاباتكم على الأرقام اللي ذكرتها قبل شوية. أيضا الكثير والعديد من الرسائل وصلتني، خلي نشوف الرسائل، لأنه فهد دي أشر لي أنه وقت الحلقة خلاص وأنا دا أسوي نفسي ما دا أشوفه، فخلي نكمل نشوف. أدنى أحمد وإيمان وعبد الهادي، وعدنا أحمد آخر وأم محمد، منو بعد دازلنا رسائل، خلي نشوف خلي نشوف. زين أدنى أيضا زيد وأبو عمر وهشام دازلنا وهمام. وأحمد، بس همينا أحمد ثالث غير الأحمدين اللي كانوا دازين قبل شوية. وعدنا أيضا حارث دازنا، وأم زيد قلتها، أم زيد يمكن قلتها، أم بلال وقاسم، وأيضا عدنا نفس الرقم اللي بدون اسم، وعدنا أم أسامة أيضا دازتنا، وعدنا منو بعد عدنا حفصة وأم همام، وعدنا أيضا أحمد عبد القادر دازلنا رسائل، وخلني نشوف منو بعد رسائل، عدنا عمر أيضا دازلنا رسائل، خلني نشوف منو أيضا دازلنا رسائل، عندنا أيضا أم هيثم. أم هيثم اليوم ما هي طبعا بالجو، مشتاقين لك أم هيثم. وعندنا أيضا محمد دازلنا رسائل، وأم محمد أخرى غير أم محمد الأولى، ومنو خلينا نشوف بعد، وعدنا أبو محمد أيضا دازلنا رسائل، وأبو عمر، وأحمد همينا غير أحمد دازلنا رسائل. طيب يا جماعة الخير، فهد دي أشر لي، وقاسم أيضا دازلنا رسائل، دي أشر لي يقول لي انتهى وقت البرنامج. فأرجع أقول لكم سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هي أكثر دولة إنتاجا للبن في العالم أو للقهوة، البرازيل أم كولومبيا؟ وأغلب الرسائل أو كل الرسائل تقريبا اللي وصلتنا تقول البرازيل، وأيضا أغلب إجاباتكم اليوم أو كل اتصالاتكم يقولون البرازيل، وجواب الصحيح هو أكيد البرازيل. فيا جماعة الخير وصلنا لختام مسابقة هذا اليوم، أتمنى يا ربي تكونوا استمتعتوا ويانا، وكذلك كنا وياكم طبعا بالتقديم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. إن شاء الله يا ربي تكونوا دائما بألف صحة وعافية، نحبكم كل شهواية ومع ألف سلامة، باي باي.
6: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
1: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا وبرنامج مضافتنا صار معكم على الهوا كل يوم على الساعة 4 العصر حتى نحكي بمواضيع بتهمنا وبتهمكم. أكيد فيكم تتواصلوا معنا على أرقامنا 0932-95-97 و0962-554-631. وموضوع اليوم بهمنا وبهمكم أكيد بعد استئناف الزيارات العائلية داخل مخيم اختارين، كيف كانت تجربتكم مع هي الزيارات وهل ساهمت في تخفيف شعور الغياب ولم شمل العائلة، وما أبرز الصعوبات اللي واجهتكم من حيث الإجراءات أو التكاليف أو مدة الزيارة؟ خبرونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ومعنا أول اتصال. ألو راديو حلمنا تسمعوني؟ ألو
1: ومعك اسمعك.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أم علي، تحياتي للجميع.
0: أهلا وسهلا فيكي، طمنيني عنك، إن شاء الله أمورك تمام.
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، الله يخليكي. من وين عم تتصلي فينا؟
1: ألو.
0: أيوة، من وين عم تتصلي فينا؟
1: تسمعني؟ ألو، دير الزور.
0: أهلا وسهلا فيكي، كيف دير الزور؟ طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله كويسة.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله. صديقتنا أنت كان عندك يعني تجربة بالمخيم ولا لا؟ أنت ما كنتي بالمخيم؟
1: والله المخيم الحسكة السد.
0: إيه، أنت كنتي من مخيم الحسكة، من مخيم الهول؟
1: إيه.
0: والحمد لله على سلامتك معناها، وكيف أمورك بالمنطقة اللي أنت فيها؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
1: والله الحمد لله كويسه.
0: الحمد لله يا رب،
1: ماشي الحال.
0: الحمد لله. الامور
1: ماشي الحال،
0: امور يعني العمل، المدخول، السكن، كله ان شاء الله شوي هيك مستقر.
1: والله السكن الحمد لله بينا، بس انه العمل شوي خفيف
0: عم بيكون. يلا الله كريم، ان شاء الله يا رب تنفرج عليكم باسرع وقت ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك لاتصالك، نورتينا، وان شاء الله هيك كمان تربحي معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكي. هلا،
1: تسلم يا طيب.
0: اهلا وسهلا، مع السلامه.
1: نسمع صوتك.
0: اهلا وسهلا فيك، المكسب لنا، ان شاء الله دائما نسمع صوتك.
1: تسلم.
0: أهلا وسهلا فيكي ومع السلامة. رح ناخذ أهلا. اتصال آخر لنشوف مين معانا. ألو راديو حلمنا. ألو.
2: هلا،
0: مين معي؟
2: أحمد.
0: كيفك يا أحمد؟
2: الحمد لله تمام.
0: من وين عم تتصل فينا أحمد؟
2: من حمص.
0: كيف حمص؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي، دومك بخير يا رب يا أحمد. أحمد، أول شيء شو بتخبرني عن أوضاعك وأمورك؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
2: الفلك
0: الحمد لله
2: تمام.
0: الحمد لله
2: يعني
0: شو
2: ماشي، بس والله غلا كثير.
0: غلا عم بيكون، غلا الاسعار،
2: غلا من ناحيه كل شيء، ورواتب قليله. يعني مثلا اللي عم يشتغل هلا يا دوب عم يطلع له 250 ألف بالاسبوع. على ما اخذ انا هلا اذا بدي امشي من اول شهر الحاره تبعتنا لاخر بدي احط 250 ألف.
0: صحيح، الواحد هيك بيصرف يعني ما بتوفر شيء، ما بتقدر تجيب شيء ال 250 ألف.
2: هلا جرة الغاز مثلا، نحن لو بدنا نجيب غاز كل اسبوع بدنا جرة الغاز مثلا حق 150 ألف، هلا صارت 150 180.
0: ربطة الخبز بقديش صارت؟
2: ربطة الخبز هلا بأربعة ونص أو بخمسة أيام على مزاجنا. كيفه؟
0: يلا على خير ان شاء الله يا حبيبي، الله يفرج عن قريب. اهم شيء انك بخير يا احمد، وان شاء الله دائما بسمع صوتك.
2: تشاو.
0: عيوني، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال اخر من عبيد. الو يا عبيد.
3: على راسي يا غالي،
0: كيفك يا حبيبي؟
3: الو، على راسي يا استاذ، شلونك اخبارك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا، طمني عنك، ان شاء الله امورك تمام.
3: الحمد لله.
0: والشغل؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. اليوم عبيد عم نحكي عن موضوع الزيارات اللي صارت بالمخيم، فتحوا موضوع الزيارات وصار في حدا يزور أقربائه أو أصدقائه بالمخيم، كيف تشوف هيدي الخطوة؟
3: جيدة كويسة.
0: أنت كنت تتمنى وقت كنت موجود كنت تتمنى يكون في زيارات وهي القصص؟
3: أكيد.
0: يا حبيبي. في حدا حاب تزوره هنيك ولا انت مثلا عائلتك كلهم طلعوا ما ضل عندك اقرباء هنيك؟
3: لا طلعوا والله، طلعوا قرايبنا كلها طلعوا.
0: الحمد لله الحمد لله يا حبيبي، الله يحميكم يا رب.
3: اللهم امين.
0: حبيبي يا عبيد شكرا لك ولاتصالك.
3: على راسي
0: يا عيوني، اهلا وسهلا فيك وان شاء الله تربح معنا اليوم. عبيد الغالي تحياتي لك. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. هي ارقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا وشاركونا موضوع اليوم بعد استئناف الزيارات العائليه داخل المخيم اختارين. كيف كانت تجربتكم مع هي الزيارات وهل ساهمت في تخفيف شعور الغياب واللمشه من العائله؟ وابرز الصعوبات التي واجهتكم من حيث الاجراءات أو التكاليف أو مدة الزيارة. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
4: أم محمد.
0: أهلا يا أم محمد، شلونك؟
4: الحمد لله بخير نشكر الله.
0: الله يخليك ويحفظك أم محمد. أم محمد خبريني أول شيء كيف الأمور عندك وكيف هيك الأيام عم تكون؟ أنت حضرتك من دير الزور عم تتصلي فينا صح؟
4: ايه صح.
0: طيب كيف الاوضاع عندك عم تكون؟
4: الحمد لله. بس تعرف انت الاوضاع شوي سيئة والمعيشة.
0: قصدك على الغلا يعني؟
4: ايه حيل حيل بيغلى ناحية المحروقة ناحية يعني اي شيء.
0: وبدون مدخول ثابت او مدخول

0: متزوج ايه بيشتغل اعمال حره.
1: الله يرزقه يا رب و
0: الله يسلمك يا رب ويحفظك
1: ان شاء الله. هي الازمه على الكل الصراحه يعني، حتى الموظف يعني راتبه ما عم بكفيه.
0: اكيد اكيد.
1: فان شاء الله يا رب هيك الله يفرج على الكل. امين امين امين يا رب. شكرا لك على اتصالك وان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لك، اهلا وسهلا فيكي. كمان عندي اتصال، خلينا نشوف مين معنا. الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
2: والله معك يا ابو احمد.
1: شلونك يا ابو احمد؟ طمني عنك.
2: حياك الله، الله يحفظك يا اخي، الله يرضى عنك. حابين نسمع صوتكم اليوم والله ما تحصلون.
1: والله اهلا وسهلا فيك، بيكون هيك شوي ضغط بالاتصالات فبنعتذر منك حبيبي.
2: الله يحفظك ويسلمك. انت الراديو ماكم تمام، الراديو مساعدنا بشكل احسن من النت وغيره.
1: ونحن موجودين معكم ان شاء الله، وهلا في شغلات جديده قريبا ان شاء الله راح تكون موجوده. يعني ان شاء الله تسعدكم ونكون اقرب لكم اذا الله راد، ونقدر نفيدكم اكثر ان شاء الله.
2: الراديو
1: ايه قريبا جدا ان شاء الله، في تغييرات وفي اشياء جديده ان شاء الله تعجبكم.
2: الله يحفظك، والله ما سمعت صوتك لأن خبرك ما حصلك تقريبا صار 5 أشهر.
1: الله يعطيك ألف عافية، حقك علينا حبيبي. والمكسب معنا، سمعنا صوتك اليوم. اليوم عم نحكي أبو أحمد، عم نحكي عن موضوع الزيارات اللي صارت بالمخيم. أوكي
2: والله الحمد لله.
1: إيه زيارات كيف كانت التجربة؟ صار عندك زيارات خففت شعور الغياب؟ خبرني أكثر.
2: إيه نعم، أصدقائنا السوريين جو زارونا اللي فارقينهم صار سنوات يعني ما شفناهم، جو زارونا وباتوا عندنا والحمد لله يعني تقريبا نحو الأحسن والله.
1: أديش
2: يعني بالنسبة للزيارات نبعتنا بشكل والله.
1: أديش مدة الزيارة عم تكون؟
2: يعني شلون تقصد؟
1: يعني أديش عم بيضلوا عندكم الزائرين؟ في عدد ساعات محدد عم بتقلي باتوا عندكم؟ يعني في مسموح يناموا عندكم يضلوا عندكم؟
2: ايه. ايه والله يقدر يبات عندنا ليله كذا ويروح.
1: ايوه. وفي تكاليف واجراءات صعبه ولا لا الامور سهله؟
2: والله الامور سهله لا الحمد لله رب العالمين. يعني احنا تعرف هالدار وضيف ويا ضيفنا لو جئتنا لو جئتنا انت نحن الضيف وانت رب المنزل. احنا نشرح صدورنا من واحد يجينا يزورنا والله.
1: حلو، الله الله يكثر المحبين.
2: يا حبذا يا حبذا، اتمنى يوم من الايام راجع حلميز.
1: راح نزوركم راح نزوركم ان شاء الله قريبا حبيبي ان شاء الله.
2: نتمنى ذلك والله.
1: حبيبي حبيبي راح نزوركم، ومثل ما قلت لك في اشياء جديده راح تكون قريبا. نحن الكادر كله راح نكون اقرب لكم وراح نتواصل معكم بشكل مكثف اكثر ان شاء الله، وبرامج جديده وهويه جديده وكل شيء حيكون منيح اذا الله راد.
2: لازم اول ما يزورون يزورون يعني.
1: متشرف فيك.
2: انا مدعوكم مع
1: الزياره. متشرف فيك حبيبي اكيد.
2: الله
1: يحفظك. عيوني اهلا وسهلا فيك.
2: بس تعطونا موعد قبل الزياره.
1: اكيد اكيد بنخبركم، اكيد بنخبركم وبنعلن عنا وبنروح ونتشرف فيكم وكل اهالي المخيم، اهالينا وحبايبنا انتم.
2: جزاك الله بالخير.
1: عيوني
2: سرعتني بهذا الخبر.
1: شكرا يا عمري. يا حبيبي الله يسعدك يا رب. ومثل ما قلت لك خليك انت عندك التطبيق صح؟
2: ايه نعم. شلون ما عندك؟
1: ايه خلي التطبيق عندك وتابعنا.
2: من المخيم الهول عندي.
1: ايه
2: طلب تحديث وحدث.
1: ايه وراح يطلب تحديث منك الفتره الجايه كمان حدث، لانه في اشياء جديده راح تكون حلوه اذا الله راد.
2: ايوه جزاك يعني
1: سنازم تحديد
2: جديد.
1: ايه راح ينزل مو هلا الفتره الجايه يعني هالكم يوم القادمين راح يكون في اشياء جديده ان شاء الله.
2: ان شاء الله بس اريدكم تخبرونا قبل الزياره.
1: حاضر اكيد اكيد اكيد وعد. عيوني
2: الله
1: اهلا وسهلا فيك. تحياتي لك حبيبي ونورتنا. كمان راح ناخذ اتصال اخر. الو
3: الو يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا. مين معي؟
3: ام بشار.
1: كيفك يا ام بشار؟
3: الحمد لله رب العالمين.
1: من وين عم تتصلي فينا؟ بشار من حمص صح؟
3: ايه.
1: كيف حمص من عندك؟ كيف الامور؟
3: منيح الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. ام بشار اليوم عم نحكي عن موضوع الزيارات اللي انفتحت بمخيم اختارين. صار مسموح زيارات العوائل والاقارب.
3: ايه
1: ايه انت لما كنتي بالمخيم كنتي بتتمني يكون في زيارات عندك وناس تجي تشوفك وهيك؟

0: أكيد.
1: كيف بتشوف هيدي الخطوة للناس الموجودين هنيك؟ قديش ممكن تساعدهم أو تخفف عنهم التجربة؟ كيف تشوفي كيف؟
0: هلأ من
1: تفضلي.
0: هلأ من ناحية إنه هن وقت يجوا لعنا إنه الإنسان بس يفوت لحده حد يكون حكي حلو ومنيح بريح نفسية الواحد بنبسط.
1: صح.
0: إيه إنه تبدأ نفسيتك شوي بتطمن على الواحد
1: ومبشر. تسمعيني؟
0: أنا
1: ايه عم اسمع. ايه راح صوتك من شوي. طيب انت في عندك حدا ممكن تزوري او عندك اقرباء او اصدقاء هناك ممكن تزوريهم يوما ما ولا لا؟
0: ايه لكن عنا اقارب كتير حلو مناح وعنا رفقة كمان. ايه بتمنى انه
1: تزوريهم. يلا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. إيه الله يجمعكم على الخير يا انت واصدقائك واقربائك يا ام بشار. ودي اتشكر اتصالك جدا وان شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا ويعطيك ألف عافية يا رب. ومكملين معكم بالاتصالات على هوا راديو حلمنا. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. خلينا نشوف مين معانا. ألو.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا. مين؟
2: بلال.
1: كيفك يا بلال؟
2: الحمد لله بخير. أنت شلونك؟
1: الله يخليك بلال. والله الحمد لله تمام. أنت بالمخيم صح؟
2: مخيم
1: مختلين. شو وضع الزيارات؟ عم بيقولوا فتحوها هيك، رجعت فتحوا باب الزيارات وفي ناس عم تجي تزور اقرباء او عوائلها صحيح؟
2: ايه والله الزيارات يعني تمام صار، يعني الواحد يفوت 24 ساعة.
1: مسموح 24 ساعة؟
2: ايه 24 ساعة يعني.
1: ايوه. والاجراءات كيف عم بتكون، صعبة ولا سهلة بهالخصوص؟
2: لا الاجراءات عادية يعني، بس يسجل اسمه وياخذ اثبات منه وهي يعني اجراءات عادية، مي يعني مي صعبة زيادة.
1: اوكي تمام. وعم بصير انت اجا حدا من اقربائك من اصدقائك ولا لا لسه ما حدا اجا زارك؟
2: لا والله بكرة بدهم يجوني قرايبي.
1: حلو. ومسموح يجيبوا لك اغراض مواد انت بتحتاجها هيك شغلات؟
2: ايه عادي ايش تريد مسموح يعني يجيبوا لك يفوتوا لك اياه، ما عليهم اي مانع يعني.
1: حلو حلو كتير هذا الكلام. خلص معناها ان شاء الله يا رب تشوف اقربائك وهيك شوي بتصبر يعني شعور الغربة لنقول او شعور العزلة بتصبرك شوي لبينما ان شاء الله يجي يوم الفرج وتطلعوا على مناطقكم ان شاء الله.
2: امين. الله يسلمك يا رب.
1: حبيبي يا بلا شكرا لك ولاتصالك وان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا يا بلال. يلا كمان اتصال اخر معنا راديو حلمنا. الو راديو حلمنا. الو راح نجرب كمان مره ثانيه. الو. طيب يبدو ما عندهم تغطية أصدقائنا. رح أذكركم بموضوع اليوم، عم نحكي عن الزيارات العائلية اللي انفتحت أو عادت إلى المخيم. خبرونا أصدقائنا كيف عم بيكون تأثير هيدي الزيارات عليكم وأبرز الصعوبات اللي واجهتكم من حيث الإجراءات أو التكاليف أو مدة الزيارة. خبرونا، لأن بعد فترة طويلة من الانقطاع عادت الزيارات العائلية داخل مخيم اختارين لتمنح كثير من العائلات فرصة لقاء انتظروها بشوق كبير. بين دموع الفرح بلم الشمل ومرارة الوداع عند انتهاء الزيارة تبقى هي اللقاءات مترفسا انسانيا يخفف شيئا من اثار الغياب، لكن بالوقت نفسه تفتح الباب امام تساؤلات كثيرة حول الاجراءات ومدة الزيارة وتكاليف الوصول وامكانية توسيع هي الخطوة مستقبلا. كيف كانت تجربتكم مع استئناف في الزيارات العائلية وداخل مخيم اختارين، وهل كانت كافية لتخفيف شعور الغياب ولم شمل الأسرة أم هناك صعوبات ما زالت بحاجة إلى حلول؟ خبرونا أصدقائنا. وعنا اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو.
3: ألو
1: أهلا وسهلا. مين
3: معك؟
1: مين معي؟
3: أم محمد.
1: كيفك يا أم محمد؟
3: أم محمد
1: والله التغطية عندك سيئة كثير أم محمد، أنا ما كثير عم بسمعك كثير.
3: إيه والله اي والله سيئه
1: يلا
3: سيئه لانه معنا راوتر سبحان الله.
1: ولا يهمك ام محمد، المهم اسمعنا صوتك بخير ورح يدخل اسمك بالقرعه ان شاء الله تربحي معنا اليوم. ولو بحب دردش معك بس النت ما عم بيساعدنا.
3: الو.
1: طيب ابو محمد بدي اعتذر منك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم، دخل اسمك بالقرعه اكيد، وشكرا لك ولاتصالك، ان شاء الله تكون سمعتني ام محمد. رح ناخذ اتصال اخر. الو. اهلا وسهلا، مين معي؟
4: ام رائد.
1: ام رائد صوتك ضعيف جدا.
4: يعني النت ضعيف كمان.
1: هلا هسه صوتك صار تمام. شلونك يا ام رائد؟
4: الحمد لله رب العالمين.
1: أم رائد، اليوم عم نحكي عن الزيارات اللي انفتحت داخل مخيم أختارين، شو رأيك بهيدي الخطوة للناس الموجودة هناك؟
4: هلا صحيح أنا ماني من هذا المخيم، بس عندي اقتراحات أكثرية عم يتعذبوا مشان تسجيل الأولاد، مشان يدخلوا المدارس، شيء هيك عم يتعذبوا، عندهم بطء إن يسجلوهم.
1: للناس الموجودين بالمخيم قصدك؟
4: إيه. عندهم أولاد يعني صار بأعمار المدارس يدخلوا يتعلموا.
1: أوكي.
4: في منهم ما مسجلين يعني مكتومين القيد.
1: فهمت عليكي، معك حق، إن شاء الله بتنحل هذه المشكلة قريبا يا أم رائد، ونورتينا وشكرا لاتصالك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
4: أهلا
1: وسهلا فيك أم رائد، تحياتي لإلك. أبو محمد ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين يا حبيبي، طمني عنك.
5: الله حياك الله، الحمد لله رب العالمين، والله الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يخليك ويحفظك يا أبو محمد. أبو محمد خبرني شو أخبار الزيارات؟
5: والله الحمد لله الزيارات صارت جيدة الحمد لله، صار يسمحوا يعني يدخلوا لجوا لعند العائلة على الكرفانة ويقعدوا. طبعا لكن الزيارات يعني بصراحة اليوم يعني كل نهار بشيء جديد.
1: ايه.
5: يعني لليوم ما في آلية واضحة. يعني كانت جمعة وسبت. كانت خميس وجمعة. رجع صارت جمعة وسبت زيارات. رجعت الحياة بقول لك من الأحد لنهار الخميس زيارات. يعني يا ريت اللي بس يعني حدد، يعني في كثير زوار أجت ورجعت بدون ما تزور. ليه؟ بسبب التقلبات. يعني أنا والله حكيت مرة حطيت على الحالة قلت لهم صاير بينا يعني قرارات زيارات مثل البورطة. يعني كل شوي في شيء جديد. يعني في تغير، لكن الحمد لله حاليا اخر قرار يعني اللي امبارح كانوا زياره من الاحد لنهار الخميس مفتوحه زياره، جمعه وسبت ما في زيارات.
1: اوكي.
5: الزياره بدها تكون مسجل قدام بيوم، يعني قدام بيوم وموافق قايلين لك اني خلي يجي الزائر اذا ما قالوا، لاني في اللي سمعته 7 زوار بالنهار فقط، وفي ناس قالوا 10 لكن اكدوا 7، يعني 7 زوار بالنهار اللي بيسمح لهم يدخلوا. هذا بده يكون قدام بالنهار مسجل وفي عندك اني يعني موافقه للدخول حتى يجي. طبعا الاجراءات سهله، يعني وقت اللي بيجي طبعا يعني في يمكن تصوير وخلاص تدخل. اللي من منطقه حلب وضواحيه يعني نفس النهار بده يطلع، اما اللي جاي من خارج المحافظه من برات محافظه حلب فهذا بات مسموح له يبات، ولا ثاني نهار ممكن 24 يعني 48 ساعة أو المهم يعني هذا مسموح له يبات، أما ضمن حلب وضواحية لا نفس النهار يطلع. لكن الحمد لله يعني الوضع جيد وعلى أحسن، يعني إن شاء الله في يعني
1: ان شاء الله يا رب. هلا موضوع الاجراءات السهله هي شغله منيحه الحمد لله، يعني انه ما كثير في عم بيعذبوا الناس حتى يجوا او حتى يدخلوا، والتجديد الامني كمان، التفتيش بالاغراض مثلا مسموح يجيبوا لكم اغراض انتم بحاجتها، ادوات كهربائيه مثلا، مواد غذائيه او حتى فلوس يمكن مسموح هيدا الاشياء.
5: طبعا هو مسموح والله مواد يعني بدل الكهربائيات، انا بعرف من فتره واحد اجى بده يدخل فريزه ما سمحوا له حتى يراجع المحل اللي عامل عقد، لكن يعني في تسهيلات قالها، في تسهيلات يعني امور تدخل، طبعا في تفتيش للامور، يعني الامور الامنيه نحن ما لنا ضدها طبعا، لصالح الجميع
1: طبعا.
5: ايوه يعني ما يفتش، يفتش الجسم، يفتش هذا حق يعني لسلامه المواطنين جميعا. اي فالاجراءات جيده، نحن ما لنا ضدها، في اجراءات في تسهيلات الامور الحمد لله، ونحن ان شاء الله يعني طلبنا الاكبر والاكبر اني نسال الله الفرج القريب
1: ونطلع
5: ونطلع.
1: آمين يا رب.
6: عبر المجموعة كتبت جئت منا الزيارات مثل مباريات كرة القدم، كرة القدم ذهاب وإياب من باب الجداعة بي. يعني
1: اللي بيزورك تزوره.
6: يعني معلش يعني يعني وين المانع؟ بما انه الامور يعني تقريبا يعني ان شاء الله الامور صفت يعني ما في اي شيء هني على حكي الحكومه، يعني اليوم اذا ما بنقول الحين كله يعني رمضان واحد اخذ يطلع يشوف زياره ونفرض اجازه خيون هالين ثلاثه تطلع تشوف اقربائك تطلع وترجع، يعني وين المانع بالامر هذا؟
1: صحيح
6: ما في مانع يعني ما نقول كل العيلة، يعني الشخص يا أخي رب هالأسرة بده يطلع يشوف أخوته ويشوف أولاد عمه، تعرف في عجزة ما بتحسن تجي
1: 100%.
6: يعني ممكن أبوك عاجز ما يحسن يجيك زيارة.
1: صحيح.
6: طيب أنت يعني وين المانع إذا أخذت لك زيارة يومين ثلاثة ورحت زرته وشفته وطمنت عليه ورجعت؟ خيو بكفالة، نحن ما نقول زيارة هيك تروح، يعني خيو في ناس تكفلك من المخيم إن خيو عندي هالشخص هذا أنا اسمي كذا إني بيومين وبرجع.
1: صح.
6: يعني نتمنى يكون في هيك يعني كمان في شيء يعني ملموس لهالأمر.
1: صحيح صحيح يا حبيبي، إن شاء الله يا رب يعني الأمور تتحسن لسه أكثر وأكثر يا أبو محمد، والله يفرج عليك وعلى كل إخواتنا بالمخيم، والله يجمعك مع الناس اللي بتحبها يعني على الخير وعلى الفرح بكل الأماكن إذا إيش زاروك أو أنت إن شاء الله يعني إن شاء الله أنت ترجع لمنطقتك كمان يا أبو محمد وتزور كل الناس اللي بتحبها
6: ان شاء الله حبيبي. جميع ان شاء الله
1: حبيبي الغالي ابو محمد، كمان بدي اخبرك شغله، نحن قريبا جدا في عنا قصص هيك رح تتغير بالاذاعه، فخليك متابعنا. انت عندك التطبيق صح؟
6: طبعا لك عندي التطبيق.
1: ايه فتابع التطبيق وفي اشياء جديده ان شاء الله حتكون حلوه، رح نكون اقرب لكم، رح نكون في برامج اكثر وتواصل اكثر وفائده اكبر لكم ان شاء الله.
6: ان شاء الله ان شاء الله
1: حبيبي الغالي ابو محمد، شكرا لك لاتصالك وان شاء الله دائما نسمع صوتك بخير. اتصال اخر. الو،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
7: السلام عليكم، معك خالد.
1: الصوت كثير سيء. مين؟ عفوا الانترنت يبدو سيء عندكم.
7: خالد بس سنيت عندي ضعيف استاذ.
1: فلا ولا يهمك يا خالد، كيفك حبيبي؟
7: والله الحمد لله، كيفك
1: انت استاذ؟ الله يخليك يا رب. خالد من وين عم تتصل فينا؟
7: من البابوز.
1: اهلا وسهلا فيك يا عمري، طمني عنك، كيف امورك؟ ان شاء الله كل شيء تمام.
7: والله الحمد لله ماشي الحال.
1: الحمد لله. اهالينا بمخيم اختارين فتحوا لهم باب الزيارات، شو رايك بهذا الموضوع؟
7: يعني هذا الموضوع حلو زين ماشي الحال.
1: انت ممكن في عندك اقرباء او اصدقاء هنيك تزورون؟ للاسف يبدو انه خسرنا الاتصال، اليوم الانترنت عذبنا الصراحه، حرمنا من اصواتكم ومن النقاش معكم.
7: سهل.
1: ايه يا عمري عم بسمعك. سهل. عم بسمعك.
7: الموضوع هذا حلو زيارات بس الدنيا تجوز يفصل.
1: شلون حبيبي صوتك راح؟
7: اقول لك الموضوع حلو بس خاف يفصل عند النيت
1: ضعيف. ولا يهمك يا عمري، نورتنا باتصالك، المهم اني سمعت صوتك ودخل اسمك معنا بالقرعه، وان شاء الله دائما اسمع صوتك بخير.
7: مشكور استاذ.
1: عيوني، اهلا وسهلا فيك حبيبي، تحياتي لك ونورتنا. واتصال صديقنا خالد كان اخر اتصال معنا لليوم، تحياتي لكم جميعا ويا رب دائما تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. كل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا رح نجرب ناخد هذا الاتصال إذا النت بيساعدنا، خلينا نشوف مين معانا. ألو،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
7: معك عمر أستاذ.
1: أهلين يا عمر، شلونك حبيبي؟
7: والله الحمد لله.
1: عمر أنت من داخل المخيم صح؟
7: نعم.
1: أهلا وسهلا فيك يا عمر، شو أخبار الزيارات؟ كيف الوضع عم بيكون بعد ما فتحوا الزيارات من جديد؟
7: والله الوضع زين استاذ، انا هليكوبتر على المخيم.
1: اهلك وين؟
7: اهلي زاروني على المخيم.
1: حلو، وطمنت عنهم وشفتهم. كان قديش صار لك مش شايفهم؟
7: يا دي صار لي 3 سنين كنت حكي معهم بهاتف.
1: يا حبيبي كان لك 3 سنين مش شايفهم، وايش زاروك؟
7: ايه جم زاروني.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله. الاجراءات عم تكون صعبه، قديش ضلوا عندك؟
7: والله ظلهم عندي جوز 3 ساعات وراحوا.
1: اوكي، والاجراءات اجراءات الدخول وهي قصص صعبه عم بتكون ولا يعني ميسره؟
7: ميسره ميسره
1: سنة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الله يجمعك يا رب بكل اهلك على الخير يا حبيبي، وفرحتني والله الصراحه بهالخبر. ان شاء الله
7: الله يوفقك استاذ.
1: الله يخليك وان شاء الله. شلون شو؟
7: اقول لك اوفقك وزيارات حلوة
1: إن شاء الله يا رب حبيبي. إن شاء الله هيك بتضل الزيارات مفعلة عندكم وتشوف أهلك وأقربائك وكل أصدقائك. عيوني، أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك ونورتنا. واتصال صديقنا كان آخر اتصال. بدي أتشكر كل الناس اللي شاركت معنا، كل الناس اللي اكتفت بالاستماع، ونلتقي فيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. بتمنى لكم بأي يوم آمن إذا الله راد. إلى اللقاء.
8: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
9: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

0: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

منكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ألمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

أَنَّاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

الألباب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: أف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

الصادقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

صفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تهتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

مجيب كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

شنعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

آتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.